راني نسينا يا رقل هل وراني كلو ازن الجام يغني ادقلو هاتني ريني بجل سجدو.